ريك باغا تدوش ناد كابيتي تشاش اللي خانا نطرف ما تشاس هندوشات صبر دفون رماسي كما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كانو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوكنك برنجي تسلنا ما مو درسا خد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك تبل

شارك باخد دوشنات كابيتاي تشاش اللي خانا نطرف ما تشاسن دوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبايا بتسيك انو غي بيسخ ما فتعاد وتشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك تبل